0: صباح الحبايب خلونا الطايب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجاباً بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبداً بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب FM من 7 حتى 9 صباحاً. حبايب FM 93.7.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست صباح ومساء، معي أنا شوق البرتيني على حبايب FM. إيش كثر يكون وجهك حلو جميل ومشرق وابتسامتك لامعه على وجهك يوم تبدأ صباحك وانت سعيد. إيش كثر تكون منفتح للحياة ومقبل على الدنيا وانت في كامل سعادتك وانشراح صدرك أو تقبلك لكل ما يحدث حولك. جرب تنام على خبر سعيد أو ذكريات جميلة. طبعاً إحنا ما نتحكم ذكرياتنا، بس نتحكم بأصحاب الذكريات. إحنا نتحكم بأصحاب الذكريات، بالناس اللي تخلد مواقف ولحظات في ذاكرتنا سواء جميلة أم العكس. أنت وحدك اللي تقرر سعادتك، وأنت وحدك اللي تقرر جمال روحك إنها تستمر، وكذلك أنت اللي تقرر خيبات أملك ولحظات ضعفك. أنت المسؤول عن كل أحداث حياتك، وما في أي شخص تقدر تحط اللوم عليه حتى لو كان له يد بالموضوع، ولكن تبقى أنت الأساس في كل لحظاتك. تبقى أنت الأساس في كل لحظاتك الحلوة وذكرياتك المرة. لذلك نصيحتي لك، أحسن اختيار الناس المحيطة فيك. اختار طاقات الأشخاص الإيجابية، واحجب عن قلبك وروحك كل طاقة سلبية، وتذكر دائما أن الطاقة السلبية ممكن أنها توصلك حتى من أقرب الناس لك. فخلك في طين واعرف كيف توظف ذكائك الاجتماعي مع كل الناس اللي حولك. انتظروني في حلقة قادمة من بودكاست صباح ومساء، معي أنا شوق البرديني على حبايب FM.
0: حبايب FM 93.7. حبايب FM 93.7.

الحياة دايماً بتمنحنا لحظات مفصلية، لحظات بتجبرنا فيها على قلب الصفحة. ومش بس إننا نقلب الصفحة، لا، ده ممكن إننا نحرق الكتاب كله اللي إحنا كتبنا فصوله كلها بإيدينا. في كل قرار صعب بتاخده بتعيد صياغة قصتك، بتختار إنه تترك الماضي وراك وتكتب بداية جديدة بتليق بيك، وتقول لنفسك ابدأ ومن أول السطر. اتخاذ القرار مش بس مجرد اختيار، ده بيكون إعلان شجاع عن إنه حان وقت التغيير. بتكون لحظة مواجهة حقيقية بينك وبين نفسك، وقتها بس بتقرر يا إما تفضل أسير للي أنت عليه دلوقتي أو تكون بطل قصة جديدة. لما تحرق كتاب الماضي أنت بتمنح نفسك الحرية لحاضر ومستقبل جديد. وأول طريقة إنك تكون أفضل إنك تتحدى النسخة القديمة من نفسك كل يوم، وهدفك يكون أقوى وتحديك أكبر من أي هدف وضعته مبارح. واطلب من نفسك أكتر، دايماً اطلب من نفسك أكتر. لما تحط أهداف عادية النتيجة هتكون عادية، لما تحط أهداف عالية النتيجة هتكون عالية. وأخيراً كل مر سيمر، عيشوا اللحظة بكل معانيها ونقطة ومن أول السطر. كان معاكم الكوتش إنس حماد.

0: نقطة ومن أول الصف.
1: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب إف إم.
2: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: أشكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات.
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا
0: توكلت
1: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسأل

0: أخر الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: هل شعرت يوما انك غارق في ظلمة لا مخرج منها؟ ظلمة الحزن او الندم او الوحدة؟ تخيل ان تكون في قلب البحر داخل بطن حوت عملاق، لا يسمعك احد الا الله. هذه ليست قصة خيالية، بل قصة نبي كريم دعا قومه فلم يستجيبوا، فغضب وتركهم، فوجد نفسه في مكان لم يبلغه أحد قبله. تعالوا بنا نغوص معا في واحدة من أعجب قصص القرآن الكريم، قصة النبي الذي نادى ربه في الظلمات فاستجاب له. هذه هي قصة سيدنا يونس عليه السلام، النبي الذي ابتلعه الحوت في أقصى بلاد الشام، حيث تلتقي الأرض بالأنهار وتنتشر المروج والقرى بين الجبال. وجدت مدينة عظيمة تدعى نينوى في قلب العراق القديم. كانت مدينة عامرة، غنية وقوية، لكنها كانت تغرق في ظلام آخر، ظلام الشرك وظلام المعصية. كان أهل نينوى يعبدون الأصنام، يتفاخرون بالجاه والمال، ويستهزئون بكل من يدعوهم إلى التغيير. وقد أرسل الله إليهم نبياً من أنفسهم، رجلاً صالحاً قوي الإيمان ثابتاً على الحق، إنه يونس بن متى عليه السلام. وقف يونس عليه السلام في أسواقهم، في مجالسهم، وعلى أبواب المعابد الوثنية يناديهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. لكن القلوب كانت مغلقة والآذان صماء، كانوا يضحكون عليه ويسخرون منه، يقولون: أهذا من يزعم أنه نبي مرسل؟ أين هو ربك إن كنت صادقا؟ ورغم استهزائهم لم يتوقف يونس عليه السلام عن الدعوة. مرت الأيام والسنين وهو يزرع كلمات التوحيد في أرض صلبة لا تنبت. كان قلبه يتألم وعينه تدمع كل ليلة من الحزن على حال قومه. ذات مساء رأى أطفالاً يدربون على الطقوس الوثنية، ورجالاً يقدمون القرابين للأصنام، ونساءً يرددن التعاويذ، فاهتز قلبه ألماً عليهم. رفع يديه إلى السماء وقال في سره: ربي، لقد دعوتهم ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، فما زادهم دعائي إلا فراراً. تراكمت مشاعر اليأس في قلب النبي يونس عليه السلام. سنوات من الدعوة لم يؤمن أحد من القوم. وفي صباح جديد خرج يونس عليه السلام إلى قومه مجدداً، يدعوهم في السوق، في الأزقة، وفي المجالس، لكن الرد كان كما هو دوماً: اذهب عنا، ما أنت إلا رجل هائم، ألن تمل من هذا الحديث؟ نريد آلهتنا، لا نريد ربك. وهنا اشتد الغضب في صدر النبي، غضب لا يشبه غضب البشر، بل هو غضب نبي مقهور من أجل دين الله. رفع يونس عليه السلام صوته أخيراً وقال: إن لم تؤمنوا فإن عذاب الله سيحل بكم بعد 3 أيام. قالها وانصرف، تركهم خلفه في ضحكهم وسخريتهم، وسار وحده في طريق لا يدري إلى أين سيقوده. لكنه لم يستأذن ربه ولم ينتظر وحياً يأمره بالخروج. لقد خرج غاضباً، مهموماً، حزيناً، لكنه خرج بلا إذن. خرج والنبوة لا تزال على كاهله، والرسالة لم تكتمل بعد. سار في الصحراء وقلبه مليء بالحزن. وفي لحظة ما توقف يونس ونظر خلفه. هناك بعيداً كانت نينوى لا تزال تنبض، بيوتها ومعابدها وناسها. لكن من كان يعلم أن قلب تلك المدينة سيتغير بعد لحظات، وأن الغضب الذي دفعه للمغادرة لم يكن نهاية القصة بل بدايتها. مرت الأيام الثلاثة، واليوم الثالث شارف على الغروب، وفي نينوى بدأ الخوف يتسلل إلى القلوب. الناس الذين كانوا يسخرون بالأمس باتوا اليوم ينظرون إلى السماء بوجل. غيم كثيف أسود يغطي الأفق، رياح باردة قادمة من كل اتجاه. الطيور غادرت والحيوانات اضطربت، كأن الأرض تستعد لزلزال والسماء تمهد لصواعقها. تجمع أهل المدينة في الساحات يحدقون فيما لا يفسر. لم ينسى الناس كلمات يونس عليه السلام: بعد 3 أيام سيحل عليكم العذاب. وهذا هو اليوم الثالث. الرهبة سكنت الوجوه والبكاء بدأ ينتشر بين النساء والأطفال. أدرك الجميع الحقيقة متأخرين، فقد كان يونس نبيا صادقا. قال أحد كبار القوم: لقد رحل عنا، لكنه ترك فينا نداء الحق، فلنسلم قلوبنا لمن خلقنا علنا ننجو. لأول مرة ارتفعت الأيادي إلى السماء، لا للأصنام بل لله الواحد الأحد. اجتمع القوم على توبة جماعية لم تشهد الأرض مثلها من قبل. خرجوا رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا. لبس الجميع ثيابا ممزقة دلالة على الذل والانكسار، ووقفوا في أرض جرداء يبكون ويستغفرون ويقولون: يا رب يونس، إن ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ارتفعت أصوات التوبة وصعدت دموع الخشية، ولم تمض ساعات حتى انفجرت السماء بالبكاء، لكنها لم تكن صواعق بل رحمة. تفرق السحاب وعادت الشمس، توقفت الرياح وعادت الحياة. لقد تاب الله عليهم ورفع عنهم العذاب، وأعطيت نينوى فرصة جديدة، لكن نبيهم لم يكن بينهم، فأين هو الآن؟ وفي أي أرض أصبح يا ترى؟ بعد أن ترك قومه تابع يونس عليه السلام سيره عبر الصحراء، لا يعلم إلى أين يقوده الطريق. كل ما كان يشعر به هو ألم في صدره، غضب من قوم كذبوه، وندم خفي بدأ يتسلل إلى قلبه. لكنه لم يلتفت حتى بلغ شاطئ البحر. عند الميناء كانت هناك سفينة تجارية تستعد للإبحار. اقترب منها يونس وطلب الركوب معهم، فرحب به القوم دون أن يعرفوا من هذا الغريب الصامت. انطلقت السفينة وتقدمت في عرض البحر وسط أمواج هادئة ونسيم لطيف، لكن ما إن ابتعدت عن اليابسة حتى تبدل المشهد فجأة. الرياح اشتدت والسماء اسودت وبدأت الأمواج تتلاطم في جنون. تحركت السفينة كقشة فوق سطح الماء وكادت تنقلب. صرخ الركاب وبدأ القبطان يصرخ. الريح تزداد، السفينة لا تتحمل هذا الوزن، علينا أن نلقي بعض الأمتعة أو أحد الركاب. قاموا بإلقاء الأمتعة في البداية عسى ألا تغرق السفينة، لكن الريح اشتدت وأوشكت السفينة على الغرق. بعدها طرحت الفكرة القاسية، القرعة. اختاروا أن يكتبوا أسماء الركاب، ومن تخرج عليه القرعة يلقى في البحر. أجريت القرعة وكان الاسم الذي ظهر يونس. تعجب القوم كيف يقع عليه الاختيار، هذا الرجل الصالح الهادئ. قالوا: لا، لنعيدها. أعيدت القرعة مجددا فخرج اسمه مرة ثانية. ترددوا، أعادوها للمرة الثالثة وخرج اسم يونس مجددا. هنا أيقن يونس عليه السلام أن ما يحدث ليس صدفة، إنه ابتلاء من ربه. بسبب تركه للقوم دون إذن وقف بهدوء وتقدم نحو طرف السفينة، نظر إلى البحر المظلم ورفع عينيه إلى السماء، وكأن قلبه يقول: يا رب عبدك يونس يسلم أمره إليك، ثم ألقى بنفسه في البحر. وفي لحظة خاطفة وبينما تغمره الأمواج، ظهر مخلوق عظيم من أعماق البحر. لقد كان حوتاً ضخماً مأموراً من السماء. فتح فمه فالتقم يونس عليه السلام دون أن يكسر له عظماً ولا يمزق له لحماً. وامتثل الأمر الإلهي فالتقمه الحوت وهو مليم. وهكذا من نبي فوق السفينة إلى داخل ظلمات البحر بدأ فصل جديد لم يسبقه إليه بشر. ظلام، سكون، صمت لم يعهده بشر. فتح يونس عليه السلام عينيه فلم ير شيئا، لا نور، لا سماء، لا هواء نقي. أدرك فجأة: أنا في بطن الحوت. لكن الأعجب من ذلك أنه لا يشعر بأي ألم ولا نزيف ولا كسور. لقد حفظه الله، جعله في مأمن داخل أعماق الخطر ليتعلم هناك ما لم يكن ليتعلمه على اليابسة. كان جسده ساكنا لكن قلبه يغلي. أخطأت، تركت قومي قبل الإذن، غضبت واستعجلت، فاستحققت هذا المصير. وهناك في أعماق البحر داخل بطن الحوت في ظلمة الليل، ارتفعت كلمات تزلزلت لها السماوات: لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. كررها يونس وبكى وهو يرددها. لم يطلب شيئا، لا طعاما ولا خلاصا، بل اعترف وسبح وذل لله وحده. قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف في مكان غير معروف. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان التسبيح هو النجاة. بداخل بطن الحوت تحولت الظلمات إلى محراب والتسبيح إلى طريق الخلاص. مضت 3 أيام وكل ذرة في جسد سيدنا يونس تستشعر عظمة الله وفضله وعدله، حتى جاء الأمر الإلهي فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أمر الله الحوت أن يلفظ يونس فخرج إلى اليابسة على شاطئ خال، جسد هزيل وروح منكسرة وقلب جديد امتلأ يقينا وخضوعا. استفاق يونس عليه السلام على صوت البحر وهو ممدد على رمال الشاطئ، شاحب الجسد، واهن القوى. أمر الله الأرض أن تنبت له شجرة يقطين، فنبتت إلى جانبه أوراقها كبيرة واسعة الظلال، تنفر منها الحشرات وتمنح الجسد راحة ودفئاً. جلس يونس عليه السلام يستعيد عافيته ببطء، لكن قلبه لم يكن مشغولاً بجسده بل بشيء آخر، قومه. حمل يونس عليه السلام جسده الضعيف ومشى من جديد على اليابسة، لكن هذه المرة لم يكن فيه شيء من الغضب، بل هدوء من عرف ربه وذاق رحمته في ظلمات البحر. كان الطريق إلى نينوى طويلاً، لكن قلبه يسبق قدميه، يريد أن يرى بعينه ما سمعه من الوحي. قوم قد آمنوا وتابوا ونجوا. دخل يونس عليه السلام إلى نينوى وإذا بالناس يسرعون نحوه، كبارهم وصغارهم، وجوههم خاشعة، أعينهم دامعة، ينادونه باسم لم يعرفه منهم من قبل: يا نبي الله. سجدت القلوب قبل الجباه، واختلطت دموع اللقاء بدموع التوبة. سألهم يونس عما حدث بعد رحيله، فحكوا له عن علامات العذاب والندم والتضرع وعن رحمة الله التي نزلت فجأة بعد أن انقطع الأمل. فبكى يونس عليه السلام لا حزناً بل خشية وفرحاً وشكراً، ورفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، عبدك أخطأ فغفرت له، وقومه كذبوه فهديتهم، إنك أرحم الراحمين. ومنذ ذلك اليوم أصبح يونس عليه السلام نبياً بين قوم مؤمنين، يقيم فيهم التوحيد ويعلمهم طاعة الله ويذكرهم بما حدث. وقد بارك الله فيهم وكثر عددهم، قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون.
0: حبايب FM 93.7

0: حبايب
1: أفهم.
2: صباح الحبايب فقط على حبايب أفهم.
3: صباح الخير عليكم مستمعين الكرام.
4: طلعت يا ما أحلى نوره شمس الشموس.
3: يا سلام على أغاني أيام زمان.
5: حاجة غريبة الدنيا لها طعم جديد.
3: وكمان على أغاني فنانين تسعين.

0: حبايب حبايب أفا.
1: صباحك أحلى صباح أحلى صباح.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير.
3: الموني.
5: صباح الورد.
6: صباح الخير.
7: صباحكم قهوة.
0: حبايب أفا.
1: أحلى صباح
8: حبايب أفا. خلك على السماء وخلينا حبايب. حبايب FM 93.7 FM.

قريبا فأنت يا عمن أحببتك فيه.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، مستمعي حبايب اف ام، مع هذا اللقاء الجديد من قصة أغنية. يا ناس أحبة، وهذه الأغنية التي ما زلنا نستمتع كلما سمعناها، والتي تعتبر إحدى روائع الأغاني الخليجية والعربية على الإطلاق، فقد حققت نجاحا مبهرا لأكثر من 30 عاما، وما زلنا نرددها للآن. أيضا كان لها قصة، وتبدأ قصة هذه الأغنية عندما التقى الفنان علي عبد الستار مع الملحن صالح الشهري، ولضيق الوقت قدم له شريط كاسيت كان قد سجل عليه العمل بالعود مسبقا وبصوته. لم يكن الملحن صالح الشهري معروفا في ذلك الوقت، بحيث أنه لم يسبق له أن تعامل مع أي فنان قبل الفنان علي عبد الستار. والجدير بالذكر أيضا بأن كاتب الكلمات الشاعر سعد الخريجي لم يكن معروفا في ذلك الوقت، وحسب تعبير شاعر الأغنية سعد الخريجي وعن ذكرياته مع هذه الأغنية يقول أن صوت علي عبد الستار كان مفتاح نجوميته هو الملحن صالح الشهري وتقديمهما لكل فناني الخليج. كانت هذه الأغنية الباب الكبير الذي دخل منه الملحن والموسيقار صالح الشهري لعالم التلحين، وليقدم أيضا للعالم العربي الشاعر الكبير سعد الخريجي. ولكن أعزائي، سحر هذه الأغنية لا يكمن بالكلمات واللحن فقط، فهناك أيضا أسرار وراء نجاح هذا العمل. سنذكر منها أن صولوهات العود المسجلة في هذه الأغنية قام بعزفها الفنان والموسيقار الكبير خالد الشيخ. وهنا يذكر الفنان علي عبد الستار في استرجاع ذكريات تسجيل هذه الأغنية بأن تسجيل صولوهات العود فقط استغرق أكثر من 12 ساعة ليخرج لنا بهذا الشكل الرائع. ومن أسرار هذه الأغنية أيضا أن صوت الكورال الذي نستمع له في هذه الأغنية هو أصوات كل من الفنانين عبد المجيد عبد الله وعبد الله رويشد وخالد الشيخ. وعند سؤال الفنان الكبير علي عبد الستار عن هذا، قال بأننا في تلك الفترة كنا مقربين جدا، نتعامل مع أي عمل على أنه يخصنا جميعا. أعزائي المستمعين، يبقى الحب وصفاء القلوب، وصدق المشاعر هو السر الكبير الذي نلمسه في قصة هذه الأغنية، وهو أيضا السبب لنجاح واستمرار أي عمل

0: هو طلبك الأول عبر الإنترنت. إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك، تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20، فورا ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: حبايب افهم، خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب افهم 93.7 FM.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، مستمعي حبايب إف إم، مع هذا اللقاء الجديد من قصة أغنية. حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ هي قصة الأغنية الشهيرة لأم كلثوم والتعاون الأول بينها وبين الملحن الكبير بليغ حمدي. لقد لعبت الصدفة دورا كبير في هذه القصة، في أول تعاون يجمع بين أم كلثوم وبليغ حمدي، حيث قام الفنان محمد فوزي بدعوة بليغ حمدي إلى سهرة في بيت الدكتور زكي سويدام، وأخبره بأن أم كلثوم ستكون هناك. وكانت أم كلثوم قد سمعت بعضا من الأغاني التي لحنها بليغ لبعض المطربين. وأثناء السهرة طلب الفنان محمد فوزي من الملحن بليغ حمدي أن يسمع أم كلثوم أغنية حب إيه. أعجبت أم كلثوم بالأغنية وسألته عن سبب عدم اكتمال اللحن، فقال لها أنه لا يوجد سبب للإسراع في تلحين الأغنية، فطلبت منه أن يذهب إليها في اليوم التالي، وبالفعل قام بزيارتها مع كاتب الكلمات عبد الوهاب محمد. ومن المفارقات الغريبة أعزائي المستمعين التي يذكرها الملحن بليغ حمدي في إحدى لقاءاته، أن الشاعر عبد الوهاب محمد لم يصدق أن أم كلثوم ستغني من كلامه، وأن بليغ حمدي ينوي عمل مقلب به، إلى أن وصلا إلى باب بيت السيدة أم كلثوم ودخلا سويا ليتحول الحلم إلى حقيقة.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، مستمعي حبايب إف إم، مع هذا اللقاء الجديد من قصة أغنية. قصتنا لليوم قصة الأغنية الشهيرة زوروني كل سنة مرة. هذه الأغنية التي حققت نجاحا كبير وما زلنا نستمع ونستمتع بها كلما سمعناها. تبدأ قصة هذه الأغنية عندما مرض شاعر الأغنية المصري محمد يونس القاضي مرضا شديدا، أقعده في المستشفى، وخلال فترة مرضه زاره عدد كبير من أصدقائه المقربين، لكن القاضي كان ينتظر على ما يبدو زيارة أخرى من أخته التي انقطع الوصل معها بسبب خلاف على الميراث أوصلهما إلى المحاكم. وفي يوم من الأيام بينما كان الشاعر يجلس في المستشفى حدث ما انتظره لوقت طويل، فانفتح باب الغرفة ودخلت شقيقته لزيارته، ما جعله يشعر بتأثر شديد وقرر كتابة كلمات هذه الأغنية. يقال أن هذه الزيارة كانت سببا في تنازل كل طرف عن القضية المرفوعة بينهما. يذكر أن الشاعر محمد يونس القاضي له كلمات وأشعار خالدة، منها: زوروني كل سنة مرة، أهدى اللي صار، أنا هويت وانتهيت، وأهمها وأشهر على الإطلاق النشيد الوطني المصري. كتب القاضي زوروني كل سنة مرة ولحنها سيد درويش وغناها حامد مرسي لأول مرة في عام 1917، لكن الأغنية أخذت صدى كبير وواسع بعدما غنتها جارة القمر فيروز.

هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20.

0: فورا ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

أشياء لا يتحدث عنها الناس: الخوف من التقدم في العمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هناك مواضيع كثيرة يتحدث عنها الناس بكل أريحية. يتحدثون عن العمل وعن المال وعن الأولاد وعن الأخبار، ولكن هناك أموراً أخرى يحملها الإنسان في قلبه ويخفيها خلف ابتسامته، ومن أكثرها شيوعاً الخوف من التقدم في العمر. فكثير منا لا يخاف من العمر نفسه، بل يخاف مما يذكره به العمر. يخاف من سرعة الأيام، ويخاف من الفرص التي لم يستغلها، ويخاف من الأحلام التي ما زالت معلقة على جدران الأماني، ويخاف أحياناً من المستقبل الذي لا يعلم ما يخفيه له. أصدقائي، تعلمون، لو تأملنا الأمر قليلاً لوجدنا أن الإنسان يقضي نصف عمره ينتظر. في الطفولة ينتظر أن يكبر، وفي الدراسة ينتظر التخرج، وفي الشباب ينتظر الوظيفة، وفي العمل ينتظر الترقية، وفي الحياة ينتظر الفرح الكامل. ثم يكتشف بعد سنوات أن الحياة لم تكن في الوصول، بل كانت في الرحلة نفسها، وأن أجمل اللحظات لم تكن تلك التي خطط لها، بل تلك التي عاشها بعفوية وصدق. أصدقائي، سؤالي لكم: ما الذي يخيفنا فعلا من التقدم في العمر؟ هل هي التجاعيد؟ لا أعتقد. هل هو الشعر الأبيض؟ لا، إنما يخيفنا ذلك الصوت الداخلي الذي يسألنا: هل عشت كما كنت أتمنى؟ هل أحببت بالصدق؟ هل سامحت من يستحق المسامحة؟ هل استمتعت بالنعم التي كانت بين يدي؟ أم أمضيت عمري أطارد ما ليس عندي وأتذمر مما هو عندي؟ وهنا تكمن الحكمة، فالعمر ليس عدواً لنا، بل معلم عظيم يعلمنا أن كل شيء يمضي، وأن الحزن لا يدوم، وأن الفرح لا يدوم، وأن الإنسان ينضج بما مر به لا بعدد سنينه. فكم من شاب صغير السن لم يتعلم بعد معنى الحياة، وكم من كبير في العمر يملك قلبا شابا ممتلئا بالأمل والعطاء. أحبتي، إذا أردتم أن تنتصروا على الخوف من العمر، فلا تعدوا السنوات، بل اجمعوا الذكريات. لا تنظروا إلى ما فاتكم، بل انظروا إلى ما منحكم الله عز وجل. ولا تسألوا كم بقي من العمر، بل اسألوا ماذا سأفعل باليوم الذي أنا فيه؟ فرب يوم صادق واحد يساوي سنوات من العيش بدون معنى، وربما لحظة امتنان تجعل الإنسان أغنى من كل ما يملك. أصدقائي في كل مكان، لا تخافوا من التقدم في العمر، فكل يوم يمر وأنتم بخير هو هدية، وكل صباح تفتحون فيه أعينكم هو فرصة جديدة، وكل نفس تتنفسونه هو رسالة من الله عز وجل تقول: ما زال هناك متسع من الوقت لتعيشوا ولتحبوا ولتحلموا ولتصنعوا أثرا جميلا يبقى بعدكم. كانت معكم همسة حبايب، أعدتها وقدمتها لكم أنا رولا الغزاوي. شكرا لحسن إصغائكم، ونلتقي مع همسة جديدة من همسات حبايب. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

هويتنا حكاية وطن. نفتح صفحة من حكاية هذا الوطن، نستحضر فيها معاني الانتماء، ونروي قصص الأصالة، ونتوقف عند المحطات التي صنعت هوية قطر ورسخت مكانتها بين الأمم. هويتنا حكاية وطن. إعداد وتقديم المهندسة رولا الغزاوي. فقط على حبايب اف ام 93.7، صوت المحبة وصوت قطر.

الإعلام وحراسة الذاكرة الوطنية. في زمن تتدافع فيه الصور والرسالات والمعلومات من كل اتجاه، لم يعد الإعلام وسيلة لنقل الخبر فقط، بل أصبح حارساً للذاكرة الوطنية وشريكاً أساسياً في صياغة الوعي المجتمعي. فالإعلام الذي يحترم رسالته لا يكتفي بعرض الأحداث، بل يصنع جسوراً بين الأجيال ويعرف الشباب بتاريخهم ويقربهم من موروثهم الثقافي، ويذكرهم دائماً بأن التقدم الحقيقي لا يعني التخلي عن الجذور. وعندما نرى المبادرات القطرية التي تحمل الثقافة القطرية واللباس القطري والقيم الأصيلة إلى مختلف دول العالم، ندرك أن الإعلام لم يعد محصوراً في الحدود الجغرافية، بل أصبح سفيراً يعرف الشعوب بقصة قطر وبالإنسان القطري وبالنموذج الحضاري الذي تقدمه الدولة للعالم. ومن هنا تتعاظم مسؤولية الإعلامي، فهو لا ينقل صورة فحسب، بل ينقل هوية، ولا يصنع محتوى فقط، بل يساهم في صياغة ذاكرة وطن بأكمله.

0: هويتنا حكاية وطن، وهكذا نطوي صفحة جديدة من حكاية هذا الوطن. وطن لم يكن يوماً مجرد مكان نعيش فيه، بل قيمة نحملها في القلوب وفخراً يسكن الوجدان. قطر، حيث تلتقي الأصالة بالطموح، ويكتب الإنسان فيها قصة نجاح جديدة كل يوم، متمسكاً بجذوره وممطلقاً نحو المستقبل بثقة واعتزاز. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وصفحة أخرى من هويتنا حكاية وطن. كنتم مع المهندسة رولا الغزاوي، فقط على حبايب FM، صوت المحبة وصوت قطر.
1: عاش الوطن، عاشت قطر، في أمان الله يا أغلى الأوطان.
2: حبايب FM، إذاعة قطرية بنكهة عالمية.

يوم بكرة، وما نعرف إذا الحال بيكون أفضل، قطار يمشي وانت بس تختار المحطة. هذا حال الدنيا يا فلان، مو كل شيء

لا تشيل هم اللحظة يا فلان، عيشها بالحلوة والمرة، الرحلة دائما هي الأهم. ما نعرف وين بنروح،

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: وطلبك الأول عبر الإنترنت. إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
4: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

من الدوحة إلى سان فرانسيسكو، ومن قلب قطر إلى العالم. الفنان علي عبد الستار يحمل رسالة محبة وفخر وأمل، ويقدم لكم أغنيته الجديدة تو سان فرانسيسكو، احتفاء بمشاركة قطر في احتفالات كأس العالم 2026. استعدوا لرحلة موسيقية تمزج بين الإيقاع والحلم وروح قطر التي تعبر القارات. عبر أثير حبايب اف ام استمعوا الآن إلى تو سان فرانسيسكو للفنان علي عبد الستار.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم أولى الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الهادئة وبينما يمضي كل منا في طريقه حاملا شيئا من ذكرياته، دعونا نتحدث اليوم عن أمر يعيش معنا جميعا، أمرا قد نتمناه أحيانا ونخافه أحيانا أخرى. دعونا نتحدث عن النسيان. من رحمة الله بالإنسان أنه لم يخلق ذاكرته لتحتفظ بكل شيء إلى الأبد. تخيلوا لو أن كل حزن مررنا به بقي حاضراً كما هو، وكل دمعة ذرفناها بقيت تؤلمنا بنفس القوة، وكل خيبة أمل عشناها بقيت تسكن داخلنا كما حدثت في يومها الأول. لربما عجزنا عن الاستمرار، لذلك كان النسيان نعمة من نعم الله علينا، ليس لأنه يمحو الماضي بل لأنه يخفف ثقله على القلب. هناك أشياء لا ننساها تماما، لكنها تتغير داخلنا، تصبح أقل ألما وأقل حضورا وأقل قدرة على التحكم في مشاعرنا، وكأن الزمن يأتي بهدوء ليقول لنا: لا تقلق، ما يؤلمك اليوم لن يؤلمك بنفس الدرجة غدا. كثير منا مر بتجارب ظن أنها نهاية العالم، فقد شخصا أحبه، خسر وظيفة كان يحلم بها، أو عاش موقفا تمنى لو أنه لم يحدث أبدا، وفي لحظة الألم كان يعتقد أن هذا الجرح سيبقى مفتوحاً إلى الأبد. لكن الأيام أثبتت له شيئاً مختلفاً، أثبتت أن الإنسان أقوى مما يظن، وأن القلب لديه قدرة عجيبة على التعافي، وأن الحياة أصدقائي لا تتوقف عند محطة واحدة مهما كانت مؤلمة. أحياناً لا يكون النسيان هو أن تختفي الذكرى، بل أن تتذكرها دون أن تنكسر، أن تتذكر الأشخاص الذين غادروا حياتك دون غضب، أن تتذكر الأيام الصعبة دون دموع، أن تتذكر الألم وكأنك تنظر إلى قصة قديمة تعلمت منها الكثير. وهنا يكمن النضج الحقيقي، ليس في أن ننسى كل شيء، بل في أن نتجاوز ما حدث دون أن نفقد قدرتنا على الحب والثقة والحياة. المشكلة أن بعض الناس يتمسكون بأحزانهم أكثر مما يتمسكون بأحلامهم، يعيدون مشاهدة المشهد نفسه كل يوم، ويسترجعون الكلمة نفسها، ويعيشون الماضي مرة بعد مرة، وكأنهم يعاقبون أنفسهم على شيء انتهى منذ زمن. لكن السؤال المهم: كم من العمر سنهدر ونحن ننظر إلى الخلف؟ وكم من الفرص الجميلة قد تضيع لأننا ما زلنا نحمل معنا أشياء كان يجب أن نتركها في مكانها؟ الحياة لا تطلب منا أن ننسى من أحببناهم، ولا تطلب منا أن نمحو ذكرياتنا، لكنها تطلب منا أن نستمر، أن نفتح نوافذ جديدة للنور، أن نسمح للفرح أن يدخل قلوبنا من جديد، أن نؤمن أن الله لا يأخذ شيئاً إلا ويمنحنا في المقابل ما هو خير لنا في الوقت المناسب. ولعل أجمل أنواع النسيان هو أن ننسى الإساءة، أن ننسى الكلمات الجارحة، أن ننسى المواقف الصغيرة التي كانت سبباً في خلافات كبيرة. فكم من علاقة جميلة انتهت لأن أحد الطرفين تمسك بذكرى مؤلمة ورفض أن يفتح صفحة جديدة. التسامح لا يعني أن ما حدث كان صحيحاً، لكنه يعني أنك قررت ألا تسمح له بأن يسرق بقية عمرك. في النهاية سيبقى في حياتنا أشخاص لن ننساهم، وأماكن لن ننساها، وأيام جميلة ستبقى تسكن قلوبنا مهما مرت السنوات، وهذا أمر جميل. لكن الأجمل
أن نتعلم كيف نحمل الذكريات دون أن تحملنا هي، وكيف نعيش الحاضر دون أن نبقى أسرى للماضي، وكيف نمنح أنفسنا فرصة جديدة كل صباح لنبدأ من جديد. فما دام في العمر بقية فإن للأمل مكانا، وللفرح موعدا، وللحياة وجها جميلا يستحق أن نرى. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

الهوى هواكم وإحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت تزبط كل شيء وخذلتيني. كنت اشوف كل شيء من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: إذا بدك الجديد حبايب اف ام، أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
4: 93.7، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

أجمل الأوقات مع الجديد وقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

عودت عيني عليكي غيرك ما شايف ناس، دفيت ايدي بهشتي دوبتيني بحنان، شو هالرموش مطرزي حتى العيون وسا، كل من عفيكي ينبكي وكل من بحضنك دا.

0: لو شفتوا الأنا شفتوا عيون القلب جابوا آخرتو.
1: ما شفت وين كنتوا صيبي ما شفتوا عيونا.
0: انتوا لو شفتوا عيونا ما كنتوا بتلومونا.
1: صاير عاشق مجنونة.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقت ممتع وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: بشر بس انت تبقى لي ونعيش للتالي
1: ونغير الوان السما نخليها وردية نمليها حنية.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20 فوراً. ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: إذا بدك الجديد حبايب أف أم، أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات.
4: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لكل كلمة تلامس القلب، ولكل شعور يبحث عن معنى، ولكل حكاية تركت أثراً في الذاكرة، نقدم لكم همسة حبايب. إعداد وتقديم ولا الغزاوي، على إذاعة حبايب FM، الأقرب إلى الناس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياة كل إنسان منا محطات لا يمكن تجاوزها دون أن تترك أثراً في القلب، ومن أصعب تلك المحطات لحظة الوداع. الوداع كلمة قصيرة في حروفها لكنها ثقيلة في معناها، كلمة تحمل بين طياتها الكثير من المشاعر المتناقضة، الحزن والامتنان، الألم والرضا، الذكريات والأمنيات. لا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يختبر الوداع بطريقة أو بأخرى. ودعنا أشخاصا أحببناهم، وودعنا أماكن اعتدنا عليها، وودعنا مراحل من حياتنا كنا نظن أنها ستبقى معنا إلى الأبد. وأحيانا يكون أصعب أنواع الوداع ذلك الذي يأتي دون استعداد، عندما تستيقظ ذات يوم فتكتشف أن شخصا كان جزءا من تفاصيل حياتك لم يعد موجودا كما كان، أو أن مرحلة كاملة من عمرك انتهت دون أن تشعر. في تلك اللحظات ندرك حقيقة مهمة جدا، أن الحياة ليست قائمة على البقاء بل على التغيير. كل شيء في هذه الدنيا يتغير، الفصول تتغير، الأيام تتغير، الناس تتغير، وحتى نحن أنفسنا نتغير مع مرور الزمن. لكن رغم ذلك يبقى الوداع مؤلماً، لأن الإنسان بطبيعته يتعلق بالأشخاص، ويتعلق بالأماكن، ويتعلق بالعادات والذكريات. وعندما يأتي وقت الرحيل يشعر وكأنه يفقد جزءاً من نفسه. لكن هل فكرنا يوماً أن بعض أنواع الوداع كانت سبباً في بدايات جميلة؟ كم من وظيفة تركناها بحزن ثم اكتشفنا لاحقاً أنها كانت خطوة نحو فرصة أفضل؟ وكم من علاقة انتهت وظننا أن الحياة توقفت بعدها ثم اكتشفنا أن الله كان يبعد عنا ما لا يناسبنا؟ وكم من باب أغلق في وجوهنا ففتح الله لنا أبواباً لم نكن نحلم بها؟ لهذا السبب يقول الحكماء أن بعض النهايات ليست نهايات حقيقية بل بدايات متنكرة في ثياب الوداع. هناك أشخاص مروا في حياتنا لفترة قصيرة لكن أثرهم بقي معنا سنوات طويلة، وهناك أشخاص عاشوا معنا سنوات طويلة لكن أثرهم اختفى بسرعة بعد رحيلهم، لأن القيمة الحقيقية لا تقاس بعدد الأيام بل بعمق الأثر. الوداع يعلمنا أيضاً درساً عظيماً في الامتنان، أن نشكر من كانوا معنا، أن نقدر اللحظات الجميلة قبل أن تصبح ذكريات، أن نقول كلمة طيبة في وقتها، وأن نعبر عن محبتنا قبل أن يأتي يوم لا نستطيع فيه ذلك. كثير من الناس يؤجلون الكلام الجميل، يؤجلون الاعتذار، ويؤجلون الشكر، يؤجلون التعبير عن مشاعرهم، وكأنهم يعتقدون أن الوقت لا ينتهي. لكن الحياة علمتنا أن بعض الفرص لا تتكرر، وأن بعض الأشخاص عندما يرحلون لا يعودون. لذلك لا تنتظر الغد لتقول كلمة طيبة، ولا تؤجل الامتنان، ولا تؤجل الحب، ولا تؤجل التسامح. فالقلوب الجميلة تستحق أن تعرف مكانتها وهي ما زالت بقربنا. ومع كل وداع يمنحنا الله تعالى فرصة جديدة للنضج، نتعلم كيف نصبح أقوى، وكيف نتمسك بالأمل، وكيف نؤمن أن ما كتبه الله لنا خير حتى وإن لم نفهم حكمته في البداية. وفي النهاية ليس المهم كم مرة ودعنا، بل المهم ماذا تعلمنا من كل وداع، وهل خرجنا من التجربة أكثر حكمة ورحمة ووعيا. فالذين مروا في حياتنا كانوا رسائل،
والأماكن التي أحببناها كانت دروساً، والأيام التي عشناها كانت هدايا من الله سبحانه وتعالى. فلنحمل الذكريات الجميلة معنا، ولنترك الألم خلفنا، ولنستقبل ما هو قادم بقلب مطمئن. كانت معكم رولا الغزاوي، وكانت هذه همسة حبايب. إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معا إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام. You are listening to the biggest hits. The biggest hits non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
1: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
1: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات
3: أكبر.
4: خليك على السمع وخلينا حبايب.

تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

وطلبك الأول عبر الإنترنت. إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط.

0: 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: اي باي، رسوم اقل، ابتسامات اكبر.
2: حبايب اف ام، خليك على السمع وخلينا حبايب.

الله ولا خدك من عيون إلي ولا محصونك على عناد لجي والما يقبل

0: هل هو طلبك الأول عبر الإنترنت؟ إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك. تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20. فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي. كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: Best music.
1: Night FM. خلك على السمع وخلينا حبايب. Prod by Youssef Rodriguez.

0: وطلبك الأول عبر الإنترنت. إذن أنصار جاليري لديهم هدية ترحيبية خاصة لك، تسوق الآن بقيمة 150 ريال أو أكثر من أنصار جاليري واستخدم كود FIRST20، فوراً ستحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 ريال بقالة إلكترونيات أزياء أو ديكور منزلي، كل ما تحتاجه في مكان واحد. أضفها إلى سلة التسوق لا إلى قائمة ضغوطك. حمل تطبيق أنصار جاليري أو زر موقعنا الإلكتروني واستمتع بالتسوق. أنصار جاليري، نسهل عليك حياتك. تطبق الشروط والأحكام.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب افهم، خلك على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: وسام، شو أبشع شي بهي الدنيا؟
1: إني أخسر حدا من يلي بحبه.
0: مثل مين؟
1: أمي، أبي، أخي، أختي، هدول فراقهم بيكسر ظهري.
0: معك حق، ما في أصعب من فراق اللي بنحبهم.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام أكيد استمع لجمال الأغنيات وباقات المنوعات
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم رفيقة المستمعين والمستمعات.

حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. لا تفكر ولا تحتار، 93.7 هي الاختيار.

0: إذا بدك الجديد حبايب اف ام اكيد استمع لجمال الاغنيات وباقات المنوعات.
1: 93.7 خلكم على السمع وخلينا حبايب.

الهوى هواكم واحنا نحبكم ونبغاكم، لا تغير التردد عن حبايب، تراها صوتكم وصداكم.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.